0: علينا الشابة لينو فضح اللي قدرت ان هي اولى تجاربها التمثيلية بمسلسل برنس. للا فضة ازيك؟
1: للا فضة
0: للا فضة